0: باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شي باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندك خصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه لا بيكو في الزباله ما فيكو شميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا
1: صاحبي